0: اللغة العربية اضغط واحد
1: لانفورماتيا ناروشكا موزيكيا نجميتي دفو
2: تشمفام